ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: يا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: تقول السائلة: والدي تصرف وباع ذهب والدتي المتوفية بدون أن نعلم ووزع علينا ونفسه المبلغ بالتساوي، هل يجوز ذلك؟
3: يعني توفيت زوجته وتركت ورث.
2: نعم، أخذ الذهب وباعه ووزع بالتساوي عليه وأبنائه.
3: إذا كان هذا الذهب له هو باسمه ملكه هو، لكن هي تستخدمه فقط، فله ذلك.
2: نعم،
3: له أن يتصرف فيه كهذا التصرف الذي تصرفه. وأما إن كان هذا الذهب ملك لزوجته وقد توفيت، فهذا المال ورث، ميراث جميع الورثة، هو له الربع مع وجود الأولاد، مع عدم وجود الأولاد له النصف.
2: نعم،
3: والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، فما فعله لابد أن يتدارك الخطأ الآن.
2: نعم،
3: إذا هو لم يفعل أو لا يريد أن يفعل، فعلى الأبناء لأي سبب، إن كان لجهل أو عناد، فعليهم هم أن يجمعوا هذا المال الذي هو قيمة الذهب.
2: نعم،
3: وإذا هو ما يريد نصيبه يقول لوالدهم: ترى هاي نصيبك، لك الربع من ليس الذهب فقط، إن كان لديه أموال أخرى كذا إلى آخره، كلها ميراث. وإذا أحدهم تنازل أو لا يريد للآخرين أو يريد أن يتصدق أو فهذا لهم.
2: نعم،
3: لابد أن تصل إلى مستحقيها كما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه. نعم،
2: جل جلاله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
4: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

0: مستمعينا، يرى البعض أن فترة الإجازة الصيفية من الممكن أن يخسر الطفل فيها بعض المهارات الضرورية له، لذلك من المهم لأولياء الأمور إدراك حاجات أطفالهم وأبنائهم وتدريبهم بشكل ملائم حتى أثناء شهور العطلة الصيفية. ويؤكد خبراء تربويون أن اللعب القائم على المهارات في فصل الصيف يوازي التعليم المدرسي، فهو يعمل على تحسين القدرات العقلية وزيادة المهارات الفكرية والإبداع من خلال عمل برامج يومية ترفيهية تساعدهم على تقبل الفكرة. كما يؤكد الخبراء أن كثيرا من الأمهات اكتشفن مهارات أطفالهن خلال عطلة الصيف، ويحتاج أولياء الأمور ما يسمى بالوقت النوعي، وهو الوقت الذي يتم التعامل فيه مع الأبناء. والفترة الصيفية أيها الأحبة هي الفترة المثلى لقضاء المزيد من الوقت مع الأبناء، فهذا الوقت يوفر المجال لمشاركة الأطفال أنشطتهم واكتشاف مهارات كانت خفية على أولياء الأمور خلال الأيام الدراسية العادية. وهنا يجب علينا كآباء وكأمهات عدم فرض أنشطة معينة على أبنائنا، والابتعاد عن السلطوية الأبوية، والأخذ بآراء الأبناء في نوعية الأنشطة بحسب الوقت والإمكانات. ففرض أنشطة معينة على الأبناء من طرف أولياء الأمور قد يحجب إمكانية اكتشاف مواهبهم وقدراتهم. وإليكم بعض الطرق الفعالة لاستغلال الفترة الصيفية مع أطفالنا. اللعب مثلا في الهواء الطلق يساعد الأطفال على تجديد طاقتهم العقلية والجسدية من خلال مشاركة الآباء معهم. زيارة الأقارب في عطلة الصيف تساعد الأطفال على صقل شخصياتهم، خصوصا عندما تكون العائلة كبيرة. الزراعة، فالزراعة في المنزل تعد من الأنشطة المهمة والمسلية للابن مهما كان عمره، فهي تساعده على الصبر والتفكير. العمل التطوعي يلهم في نفوس الأطفال أهمية العطاء، ويقدم لهم فرصة لاكتشاف مهارات حياتية جديدة. استغلال الإنترنت يمكن مثلا تعليم الأطفال مهارات الحاسوب وعلومه المختلفة، وبالتأكيد تحت مراقبة الأهل. وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يمكن تطبيقها خلال إجازة الصيف الدراسية مع الأبناء ولهم. المهم أن يتم استغلال هذا الوقت من العام في الارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم ومحاربة هدر الوقت. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث

0: ذلك لنا، فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الإسراء.
2: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني يا ستير.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لسورة فصلت، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: مستمعين الأفاضل، لطالما كانت الإجازة الصيفية أمرا يشغل بال أولياء الأمور لضرورة شغل أبنائهم في أمور حياتية تفيدهم وعدم تركهم يقضون أيام الإجازة الطويلة في اللهو والكسل. ويؤكد التربويون على ضرورة الموازنة بين البرامج الصيفية والترفيهية للأطفال بعد العام الدراسي المتعب بالنسبة للأطفال وطاقتهم الكبيرة المكبوتة للمرح واللعب. فعطلة الصيف تعتبر من أطول الفترات التي يقضيها الأبناء بعيدا عن الروتين المدرسي الذي اعتادوا عليه طيلة فترة العام الدراسي. وقد يعتقد البعض أيها الأحبة أن فترة التعليم مقترنة فقط بوقت المدرسة، لكن في الحقيقة هناك الكثير من الفوائد المترتبة على أهمية إشراك الأبناء في برامج التعليم الصيفية. منها التأكد من عدم تراجع قدرات الطفل، فالابتعاد عن التعليم والمطالعة والكتب والالتهاء باللعب فقط يخلق فجوة تعليمية، حيث ينسى الطفل جل ما تعلمه خلال المرحلة الدراسية الفائتة. كما أن البرامج التعليمية الصيفية غالبا ما تتم باستخدام أساليب مشوقة مثل اللعب والجري وغيرها، مما يساهم في تنمية الجانبين البدني والعقلي عند الطفل. فبرامج الصيف التعليمية تتيح للطفل فرصة لتحقيق تواصل اجتماعي أكبر مع مجموعة من الأطفال واكتساب مهارات ولغات جديدة، مما يساهم في تنظيم أوقات نوم الطفل والحفاظ على صحة جسده. لذلك يجب الحرص على إحداث موازنة بين إشراك الطفل في البرامج التعليمية والبرامج الترفيهية حتى لا يضيع وقت الصيف الثمين في اللعب والمرح فقط دون فائدة. كما يفضل أن يركز أولياء الأمور على توجيه أبنائهم إلى ممارسة الأنشطة المختلفة عما كانوا يقومون به أثناء فترة الدراسة، مثل القراءة الترفيهية والاشتراك في النوادي الرياضية والفنية وزيارة الأماكن الأثرية والمعالم الثقافية، فهي لا تقل عن أهمية الدراسة، لأنها تنمي مهارات الطالب وتصقل مواهبه وتزيد من حصيلته الثقافية وتقوي علاقاته الاجتماعية وترفع وعي الطالب وتجعله يقبل على العام الدراسي الجديد بكل نشاط وشغف.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح. أثير
0: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الفتح.

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ علي صلاح عمر سورة إبراهيم من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة، 2012 للميلاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ

تلا على أسمعكم الكريمة فيما مضى القارئ علي صلاح عمر سورة إبراهيم عليه السلام من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة 2000

0: 12 للميلاد. تغريدات أسرية.
1: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

0: تغريدات أسرية.
1: أخي الكريم، أختي الكريمة، احترام الخصوصية أمر هام لنجاح العلاقة الزوجية، فلا يقتحم كل منهما خصوصية الآخر، ولا يحاول طمس شخصيته والتحكم بمصيره وقراراته.
0: تغريدات أسرية.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض والله بصير بما تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجرات.

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
3: رواه أبو هريرة رضي الله.

0: الله عنه وأخرجه مسلم.
1: أعزائنا، إن من أجمل ما يمكن أن يقدمه الوالدان لأبنائهما في الإجازة الصيفية الدراسية أن يصنعا معهم ذكريات مرتبطة بالمعرفة والقرب والمشاركة، وما أكثرها في هذا الزمن، فحتى الرحلة القصيرة يستطيع الوالدان استثمارها في صنع حوار عائلي، فالأب أيها الكرام الأحبة يستطيع أن يسرد ذكرياته في طفولته مطعمة بالقيم والذكريات المشرقة التي تغرس في أنفس الأبناء مبادئ يستنتجونها من قصص الذكريات، أو حتى قراءة كتاب في المنزل مع الأبناء أيضا قد تترك أثرا أكبر من الكثير من البرامج. فالطفل لا يتذكر دائما الأشياء التي حصل عليها، لكنه يتذكر اللحظات التي شعر فيها بقرب والديه واهتمامهما. وتأتي القراءة مستمعين في مقدمة الوسائل التي يمكن أن تجعل الصيف مختلفا، فالكتاب يفتح للطفل أبوابا واسعة من الخيال والمعرفة، والقراءة في الإجازة تعيد للطفل علاقته الهادئة مع المعرفة بعيدا عن ضغط الاختبارات والدرجات. وقد كان العلماء عبر التاريخ يولون العلم والقراءة عناية كبيرة، لأن بناء العقل يبدأ من حب المعرفة، والطفل الذي ينشأ وهو يرى الكتاب رفيقا في البيت يصبح أكثر قربا من التعلم في مراحل حياته المختلفة. ومن الأفكار الطموحة التي ينبغي أن يحرص عليها الآباء أن يغرسوا فكرة متعة القراءة، وأن تكون فكرة القراءة متنفسا للطفل وليس حملا ثقيلا يقوم به. ويأتي هذا الأمر بأن يتخذ الوالدان من أنفسهم قدوة لأبنائهم، فلا يعقل أن يتصفح الآباء أمام أبنائهم أجهزتهم وهواتفهم في حين يأمرون أبنائهم بالقراءة. وتبقى أيها الأفاضل العلاقة مع التقنية واحدة من أكبر التحديات في زمننا هذا، فقد أصبحت الأجهزة جزءا من حياة الأبناء وتحمل فوائد كثيرة حين تستخدم بطريقة واعية، لكنها تحتاج إلى تنظيم حتى لا تستولي على معظم الوقت. فالطفل يحتاج إلى عالمه الرقمي، لكنه يحتاج أيضا إلى اللعب والحركة والتجربة والحديث مع أسرته والتفاعل مع الحياة من حوله. ويأتي تنظيم وقت الشاشة بوضع ضوابط للاستخدام وإيجاد بدائل جذابة، فالابن الذي يجد في البيت أنشطة ممتعة وحوارا واهتماما بمواهبه سيكون أكثر قدرة على التوازن. وفي هذا الجانب تظهر أهمية دور الآباء، فالأبناء يتعلمون من المشاهدة أكثر مما يتعلمون من التعليمات، فالبيت الذي يرى فيه الابن والديه يقدران الوقت ويحترمان النظام ينقل إليه هذه القيمة بصورة طبيعية، وهي مسؤولية تشمل الرعاية والتوجيه والاهتمام. فالأبناء أمانة تحتاج إلى حضور ومتابعة وحكمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب. يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: اتلوا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذنوب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
3: رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

وتصنع لي يوم من الرضا والبهجة ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بك.

0: وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج عهود تلفت.
1: اللهم أدم علينا نعمك واحفظها من الزوال، ووفقنا لشكرك وحمدك. اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء

0: ولباس العافية.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: بذكر الله يتحصن المرء ويقوى، ويعان على عبادة الله عبادة يرضاها. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يجعله كالمرآة البيضاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله،
4: حسبي الله،
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: موقنا بها حين يصبح، فمات في يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: ورسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
3: نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، جاريا في مقام إيصال المراد الإلهي وفق القواعد والأساليب المعتمدة عند أهل اللغة العربية، وحتى يصل فهم المراد الإلهي من كتاب الله العزيز لا بد من معرفة ألفاظه ودلالاته وخصائصه.
4: مستمعين الأفاضل، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة الحجر، يتلوها عليكم القارئ صلاح بوخاطر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا

0: عظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ صلاح بخاطر ما تيسر له من سورة الحجر.
2: أثير الصباح، أثير الصباح،
3: ما أحوجنا في هذا الزمان لقصص هادفة نبيلة تربي الأجيال على مبادئ الخير والسمو الإنساني. ولا خير وأنفع من قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك القصص والمواقف التي ربت وما زالت تتربى عليها أجيال وأجيال.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الرجل الذي سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النجوى يوم القيامة. فقد روى الإمام البخاري ومسلم أن صفوان المازني رحمه الله كان يمشي مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وكان ماسكا بيده، فأتاهم رجل وسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ والمقصود بهذا السؤال أي ما الذي يحصل بين الله وبين عبده يوم القيامة؟ فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول الرب جل وعلا لهذا العبد: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول هذا العبد: نعم، أي ربي أعرف هذا الذنب، حتى إذا قرره بذنوبه واعترف هذا العبد بأنه فعل هذه الذنوب وأيقن أنه سيكون من الهالكين، قال الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالله جل وعلا يحب الستر على عباده المؤمنين، ولا يحب جل وعلا أن يفضحهم، لأنه سبحانه وتعالى من أسمائه الستير، فهو جل وعلا يحب الستر ويأمر به، وهو سبحانه كثير الستر على عباده، يشاهد تقصيرهم.

هم فلا يفضحهم ويراهم يعصونه وبستره الجميل في الدنيا والآخرة يشملهم. فمن أحب أن يستره الله في الدنيا والآخرة فليستر على عباد الله ولا يفضحهم، لأن الله عز وجل سيعاملك أيها العبد بنفس الطريقة التي تعامل فيها عباده. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فلنحذر إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، لنحذر من تتبع عورات الناس، ولنستر على هؤلاء الذين فعلوا الأمور الخاطئة، ولنتذكر أن الله عز وجل سيستر علينا إذا سترنا على عباده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهنا تنبيه مهم، وهو أن أهل الفساد لا يجوز لنا أن نستر عليهم، لأنهم يضرون الناس وينشرون الشر بينهم. فمن المصلحة أننا نذهب إلى الجهة المختصة ونبلغ عنهم لكي يتوقف فسادهم عن المجتمع. ويجب علينا أيضا أن نحذر من حولنا من هؤلاء الناس الذين يفسدون دين الناس ودنياهم. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نستر على أنفسنا، ووعدنا إذا فعلنا ذلك أن يغفر لنا ذنوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، أي أن الله عز وجل يغفر ذنوب عباده إلا صنفا واحدا منهم، وهذا الصنف هو المجاهر. فيقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن الرجل يعمل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. فهذا الذي يفعل هذا الفعل يفعل الذنوب والله جل وعلا قد ستر عليه، فإنه إذا ستر على نفسه ستر الله عليه وغفر ذنبه. ولكن الذي يفضح نفسه أمام الناس ويقول: البارحة فعلت كذا وكذا من المعاصي، فإن هذا الذي يفضح نفسه ويجاهر بالذنوب فإن الله عز وجل لا يغفر له إلا إذا تاب هذا الشخص ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يتوب عليه. إخواني المستمعين، أخوات المستمعات، الله جل وعلا يكره أن ينتشر بين المسلمين الكلام الذي فيه التشجيع وذكر تفاصيل الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذي ينشر بين الناس المنكرات والمعاصي ويتكلم عنها ويزينها في أعين الناس وفي قلوبهم، فإنه قد أصبح من الذين يهدمون الإسلام. فنسأل الله السلامة والعافية.

0: بد علينا أننا إذا أردنا أن نرسل شيئا للناس فلنتأكد أن هذا الشيء ليس فيه الذنوب وليس فيه الفضائح وليس فيه المجاهرة بالمعاصي، لكي لا نكون ممن يهدمون الإسلام، والله المستعان. اللهم يا ستير استر علينا ذنوبنا واغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الإنسان النادم الذي ذكره الله في القرآن، فيا ترى ما هو سبب هذا الندم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. إنما يقيم الإنسان على الإيمان بالله ويمسك به في مجال العمل الصالح هو ذكر الله، فبذكره يحيا حياة طيبة يجد فيها الأمن والسكينة، فإذا كانت الآخرة وجد ما عمل من صالحات حاضرة فيسعد بها ويهنأ.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.
2: أصبحنا.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100

حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أحاديث الصباح.
1: يعتقد البعض من أولياء الأمور مستمعين أن إجازة الصيف مخصصة للترفيه واللهو فقط، ولكن هي فرصة لتعميق الطاعة والعبادة لله عز وجل، فيجب على الأب أن يحرص على تنبيه أبنائه على الالتزام على صلاة الجماعة في وقتها بالمسجد والمداومة على الأذكار وحفظ شيء من القرآن الكريم مع ورد ثابت للتلاوة، ويحسن كذلك تعلم شيء من السيرة النبوية الكريمة والحرص على حضور الدروس الدينية ومتابعة المفيد من البرامج التلفزيونية، لأن الوقت أيها الأحبة هو أغلى ما يملكه أي إنسان، ومن ثم يجب اغتنامه فيما يفيد دائما، كما كان نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يوصي. إذن على أولياء الأمور استثمار هذه المدة المهمة من العام في متابعة أبنائهم وتعميق انتمائهم الوطني والتزامهم الديني والأخلاقي، وتدريب الابن على الواجبات الاجتماعية ومهارات التعامل مع الآخرين حسب السن. فالإجازة وأوقات الفراغ تتسع للكثير مما لا تتسع له فترة الإجازة، كما ينبغي أحبتنا أن يحظى الابن في فترة الإجازة الصيفية بشيء من الحرية المنضبطة وليست المطلقة، أي أن تكون تحركات الأبناء في هذه السن تحت مظلة وتوجيه الآباء والأمهات مع الحرص على التعامل النفسي المتوازن، فلا حرية مطلقة ولا عنف في التعامل ولا تهاون وتفريط في التزام الأبناء بالقيم والأخلاق في كل سلوك يصدر عنهم. ومن مخاطر سلوك الأطفال والشباب في الإجازة الصيفية التعامل السيء مع التكنولوجيا، حيث فيها الوقت مفتوح وكثير من الأهل لا يدرون ماذا يفعل أبناؤهم، وهنا مكمن الخطورة، ما يؤدي إلى سحب الشاب من بقية النشاطات الأخرى مثل ممارسة الرياضة والقراءة والتثقيف، بل وأداء الصلاة في وقتها، وعدم التهاون في أداء جميع الفروض. فوسائل التواصل الاجتماعي تجذب الأولاد والبنات بشكل إدماني ما يصعب عليهم مقاومتها، وهنا سيقعون في حالة اندماج شديد. لذلك يرى خبراء الطب النفسي ضرورة وجود خريطة واقعية لقضاء الإجازة الصيفية، وأن تتضمن أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتسلية وممارسة الرياضة بأشكالها. فالشخصية الإنسانية تحتاج أن تحافظ على التوازن بين احتياجات الجسد والعقل والروح، والتنوع في الأنشطة مطلوب، وهو يسهم بشكل كبير في تكوين الشخصية وبنائها البناء السليم.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: اللهم أنت الميسر وأنت المسهل، سهل أمرنا وحقق أمانينا. اللهم لا تبتلنا بمن نحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا. اللهم

أخرجنا من أشد الضيق إلى أوسع الفرج. اللهم اجعلنا من الموفقين إلى الخير والصواب بهداك، واجبر خواطرنا فيما تبقى من أعمارنا.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم.

برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية، لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها، بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة، بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة. فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية.

الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد، كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة.

جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم. كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: سورة ذات إيحاءات للقلب البشري منذ بدئها إلى نهايتها، توقظ القلب من غفلته ليتأمل عظمة خالق هذا الوجود. نستمع وإياكم إلى سورة فاطر بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه. أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: حين أطبق الأرض الطوفان واشتدت الأحوال حتى بلغ الماء السيال رؤوس الجبال، استغاث نوح بالكبير المتعال خاضعا في غاية الإجلال. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته

فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق.

0: فالجأ بالإخبات إليه وحده مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

بينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ

0: فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من جزء قد سمعه بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. أيها الأحبة الكرام، تتغير ملامح بيوتنا أثناء الإجازة الصيفية الدراسية، فتهدأ حركة الصباح التي كانت مرتبطة بالمدارس والواجبات، ويجد الأبناء أمامهم مساحات واسعة من الساعات التي كانت في السابق تمتلئ بالجدول الدراسي. وفي هذه الفترة تظهر الحاجة إلى استثمار هذا الوقت في جعله موسما يحمل أثرا في حياة أبنائنا. في الرؤية الإسلامية أحبتنا، الوقت يحمل معنى عميقا يتجاوز مرور الساعات والأيام، فهو رأس مال الإنسان وما يملكه في هذه الحياة من فرص للعلم والعمل والإصلاح. وللأهمية البالغة التي يحتلها الوقت في ديننا الإسلامي، نجد أن الله تعالى أقسم به في سورة العصر عندما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا جاء القسم بالزمن ليوقظ في الإنسان معنى المسؤولية تجاه هذه النعمة العظيمة. والإجازة الصيفية جزء من هذا العمر الذي يمضي سريعا، وهي مرحلة تتشكل فيها الكثير من المهارات والعادات. فالطفل مستمعين الذي يقضي أشهر الصيف بطريقة معينة قد يحمل معه آثار تلك التجربة إلى سنوات لاحقة. فالأيام التي تمر في عمر الأبناء تحمل بذورا لما سيكونون عليه في المستقبل. وقد اعتاد كثير من الناس النظر إلى الإجازة باعتبارها فترة للراحة بعد عام دراسي طويل، وهذا المعنى حاضر ومهم. فالإنسان يحتاج إلى الترويح وتجديد النشاط، وقد عرف المسلمون عبر تاريخهم قيمة التوازن بين الجد والراحة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لبدنك عليك حق، وقوله: روح القلوب ساعة وساعة. وفيه إشارة إلى أن الإنسان له حاجات متنوعة، وأن العناية بالنفس جزء من الاعتدال الذي جاء به ديننا الحنيف. ولذلك ينبغي على الوالدين أن يشعروا الأبناء أن الصيف مساحة جميلة تحمل المتعة والفائدة في نفس الوقت. والتربية مستمعين لا تتوقف بانتهاء العام الدراسي بالتأكيد، فالمدرسة تقدم جانبا من المعرفة، بينما تقدم الأسرة الجوانب الأخرى التي تصنع شخصية الإنسان. ففي البيت يتعلم الابن المسؤولية وطريقة التعامل مع الآخرين وتنظيم وقته واحترام العمل وخدمة الناس من حوله. فالأسرة هي البيئة الأولى التي تغرس القيم وتبني الإنسان.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.

0: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الحج. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به
1: صدري
0: وعيل معه صبري
1: صدري
0: وقلت به
1: حيلتي.
0: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استثمار الوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع بداية كل عطلة صيفية يتحير أولياء الأمور في اختيار الأماكن التي يفضلون أن يرتادها أبناؤهم في عطلة الصيف، فالأبناء في حاجة إلى الترفيه والتسلية بعد الانتهاء من العام الدراسي، فكيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ يعتبر فصل الصيف أيها الأعزاء وما يصاحبه من فراغ في الوقت الكبير بالنسبة لأولادنا وبناتنا يعتبر فرصة سانحة للجميع، إذ يعتبر بمنزلة المغارة الواسعة المليئة بالكنوز الثمينة والأخطاء الجسيمة أيضا. والأبناء في العطلة الصيفية يتعطشون إلى الانطلاق والحرية بعيدا عن الالتزام كما في أثناء الدراسة، ولكن لا بد من أولياء الأمور أن يخططوا تخطيطا حسنا ويضعوا أولويات الاهتمام بالأمور في العطلة كما كان الاهتمام بهم في أثناء الدراسة والمذاكرة والامتحانات. وبهذا يمكن أن يخرج الأبناء من العطلة الصيفية وقد استفاد الابن أو البنت بملء فراغه في عطلة الصيف، وقد حصن نفسه من الانحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، وكسب فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت. وهناك عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية، وهذا الأمر بذاته يعلمهم التخطيط ويحملهم مسؤولية الوقت، وكذلك يزيد من التآلف والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة. وعن طريق هذا الأسلوب يعلم ولي الأمر توجهات أبنائه وتطلعاتهم وهواياتهم، وعندها يبدأ بتوزيع الأبناء كل حسب رغبته. وهذا لا يعني الأخذ برغبة الأبناء كما هي، بل تناقش بكل هدوء وود وإقناع، وعندها يمكن تقسيم الهوايات والرغبات إلى نوعين: الأول التعليم الفردي كالانضمام إلى دورة مثلا في الفترة الصباحية، والثاني الأنشطة التي تحتوي على روح الجماعة فتكون مساء والتشاور مع الأبناء مستمعين للتخطيط للبرنامج الصيفي المتكامل الذي يحتوي على التعليم واستغلال الفراغ والترويح في الوقت نفسه له آثار إيجابية قليل من الأسر تعلمها، كما أن الجلوس مع الأبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي الأمر لهم لتصحيح المسار وتعديل البرنامج سواء بالإضافة أو الحذف يكون وقعه راقيا ومثاليا، يسهم في تقويم النفس واعتدال طبعها وتقبلها للمتغيرات والمستجدات وزيادة المحبة والثقة بين جميع أفراد الأسرة.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا

0: أسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي جزء تبارك. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي جزء تبارك. يمكن للتغيير المفاجئ مستمعين الكرام في نمط الحياة خلال عطلة الصيف مثل السهر وقلة النوم والانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية يمكن أن يؤثر سلبا على التوازن النفسي للأطفال والمراهقين، وهنا تأتي أهمية إدارة الوقت وتوفير بيئة داعمة في المنزل. وفيما يخص السهر وقضاء وقت طويل في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، من المهم أحبتنا إعادة تنظيم نمط الحياة خلال فترة الصيف، والابتعاد عن السهر والحفاظ على ساعات نوم كافية ليلا من خلال تحديد أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ لتحقيق التوازن النفسي والجسدي. كما أن الروتين اليومي المرن عنصر أساسي للراحة النفسية، وذلك من خلال اتباع خطة يومية تدمج بين الأنشطة الممتعة والراحة والتفاعل العائلي، بحيث يمكن تخصيص جزء من النهار للأنشطة الحركية كالمشي والسباحة، وجزء آخر للأنشطة الذهنية مثل القراءة وممارسة بعض الفنون، إلى جانب وقت حر غير مقيد يساعد الابن على الاسترخاء. كما يلعب الدعم العائلي دورا كبيرا في تعزيز الصحة النفسية خلال العطلة الصيفية، بحيث يجب أن يشعر الطفل أو المراهق أن الإجازة فرصة لتقوية العلاقة مع العائلة وتعزيز الحوار المفتوح والاستماع لمشاعرهم وإشراكهم في تخطيط النشاطات، وعلى أهمية ممارسة الهوايات والأنشطة الإبداعية مما يرفع مستوى الرضا الذاتي ويقلل من المشاعر السلبية. كما يفضل أيضا تخصيص وقت للنشاطات العائلية الخارجية مثل الرحلات واللعب في الهواء الطلق، الأمر الذي يسهم في خفض مستوى التوتر وتعزيز الروابط العاطفية داخل الأسرة.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة القصص بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة القصص بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. فيما يلي يتلو القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة هود عليه السلام.

قصص عشنا معها في هذه السورة الكريمة، نسأل الله أن تكون لنا منهج استقامة. استمعتم إلى سورة هود عليه السلام بصوت القارئ أسامة الصافي.

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها، مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ فارس عباد.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد.

0: محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: القارئ الشيخ عمر مظفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المرسلات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم عن فتية كانوا يعيشون في زمن تعبد فيه الأصنام، وهؤلاء الفتية هم من علية القوم من أبناء الملوك، يعيشون في القصور والناس كلهم يعبدون الأصنام ويتقربون بالقرابين لها. كان هؤلاء الفتية يعترضون على أبيهم، لماذا نصنع هذا؟ لابد أن هنالك خالق قد خلقنا كلنا. كانوا الآباء يهددون الأبناء أن يسكتوا ولا تتكلموا بهذا الكلام عن الأصنام. في يوم من الأيام، كان يوم عيد لهم، خرج الناس لتقريب القرابين وعبادة الأصنام والذبح لها. كان الفتية مع آبائهم مجتمعين مع الناس، وهؤلاء الفتية مجتمعين مع الناس، ولا أحد من هؤلاء الفتية يعلم عن الثاني ما الذي في قلبه. كل واحد من هؤلاء الفتية مستاء، عقله الصحيح يقول له أن في شيء غلط، فطرته تمنع من الذبح والدعاء لغير الله عز وجل. عقله الصحيح يقول له في شيء غلط، فطرته تمنعه من الذبح والدعاء لغير الله وعبادة غير الله، كنا مو قادر يسوي شيء. فجأة وحلا غفلة، واحد منهم من هؤلاء الفتية خرج من القرية في حين غفلة من الناس، والناس يحتفلون ويرقصون ويعبدون. خرج واحد من الفتية، ثم خرج الثاني، ثالث والرابع، كل واحد فيهم طلع من القرية. وين راحوا؟ كل واحد جلس بعيد في مكان فيه أشجار، وجلس كل واحد تحت ظل شجرة. كل واحد جلس وكلهم بالقرب من بعض، كل شوي يخرج واحد ويجلس عند ظل شجرة، كل واحد يخرج ويجلس. كانوا متضايقين من هذا الوضع، كلهم جلسوا ولا أحد يعلم بحال الثاني، كل واحد شايف وجه الثاني مستاء مما يحصل في قومه. ما الذي جمعهم؟ كيف وصلوا إلى هذا المكان متشاركين نفس الهم؟ الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها ائتلف. لا شعوريا جمعهم حب الله عز وجل وكره هذا الشرك وعبادة الأصنام. قال واحد من هؤلاء الفتية: والله يا قوم أنكم تعلمون أنه ما أخرجنا من قومنا إلا أننا نكره عبادة غير الله عز وجل. وثم يتكلم الثاني فيقول نفس الكلام، ويتكلم الثالث، ويتكلم الرابع. ولما تكلموا بهذا الكلام اتفقوا جميعا وتوجهوا بعيدا عن الناس، لأنهم علموا

علموا أنهم سيبطشون بهم بل سيقتلونهم. إذن ما الحل؟ الحل أننا نهرب. خرج الفتية ومعهم كلب، وخرجوا مسرعين، توجهوا نحو جبل فوجدوا فيه كهفا فدخلوا فيه. قال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ليس معهم نبي ولا كتاب، كيف عرفوا ربهم؟ كيف بدأوا يدعونه؟ تعرفون شلون؟ إنها الفطرة، الفطرة. فرفعوا أيديهم إلى السماء فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهم الآن جالسين في الكهف، أصابهم النعاس فوضعوا رؤوسهم وناموا. أما الكلب ماذا يفعل؟ جلس في خارج الكهف عند الباب يحرسهم. وجلس الكلب ونام الفتية، وضرب الله عز وجل على آذانهم، أي غلبهم النوم، لم يسمعوا صوتا ولم يتأثروا بأي صوت خارج هذا الكهف. نام الفتية، ناموا ولم يعلموا كم سينامون في هذا الكهف. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أما الملوك والقوم بعد أن انتهى الاحتفال كل واحد يبحث عن ولده، بحثوا في كل مكان ولم يجدوهم، وانتشر الخبر أن مجموعة من الفتيان قد فقدوا. بحثوا أياما وسنين حتى نسيهم الناس، لم يذكرونهم إلا بالقصص، يتناقلهم الناس بالقصص. فجأة ومن داخل هذا الكهف وبعد مرور الأيام والسنين استيقظ واحد منهم وأيقظ البقية. ناموا في أول النهار واستيقظوا في آخر النهار، ظنوا أنهم ناموا يوما واحدا. بين هذا وهذا ما الذي كان يحصل؟ ما الذي كان يحصل لأولئك الفتية؟ قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. استيقظوا من نومهم، ومن داخل الكهف الشمس تأتي من المشرق فتأتيهم قليلا ثم تغيب، طول النهار لا يوجد نور حتى يعني لا تحرقهم الشمس، فإذا جاء وقت الغروب تقرضهم قليلا، القليل من النور يأتيهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. تخيل المنظر، تخيل هذا المشهد، في فتية نايمين في كهف والشمس تأتيهم من بداية الشروق وفي النهاية قبل الغروب، والكلب باسط ذراعيه بالوصيد، والوصيد هو الباب، جالس أمام الباب في مقدمة الكهف. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يعني لو رآهم أحدهم ورأى الكلب عند الباب يخاف ويهرب، منظرهم صار مرعبا. وقيل أن أعينهم وهم نائمون كانت مفتوحة حتى إذا مر بهم مار فزع منهم وهرب. وتخيل يعني هي مو بيوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا عشر ولا عشرين سنة ولا مئة سنة، مئات السنين على هذه الحال. الغريب أن الله عز وجل يقول: تحسبهم أيقاظا وهم رقود، كانت أعينهم مفتوحة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لو ظلت أجسادهم على ما هي عليه لأكلتهم الأرض. طيب شو الحل؟ فمر عن يمينهم ومر عن شمالهم، حفظهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لم يعبدوا إلا الله، ما كان عندهم شريعة ولا كان عندهم دين، لكن فطرتهم السليمة جعلتهم يعتزلون الناس ويفضلون الكهف على القصور. ثم فجأة استيقظوا من نومهم وقاموا
يسألون بعض.

كم نمنا؟ بعضهم قال يمكن يوم أو يومين، بعضهم قال لا إحنا نمنا أول النهار واستيقظنا آخر النهار. واحد قال طيب لا إحنا الآن أصابنا الجوع ونبي ناكل، إيش رأيكم واحد يروح السوق ويدخل على خفية ويشتري لنا أزكى وأفضل الطعام، بشرط أن يدخل المدينة بلطف وخفاء لئلا يشعر الناس. قال تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، والورق هو الفضة المال اللي عندهم، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يعني لماذا يدخلون بالخفاء؟ لأنهم يعرفون أنهم سيرجمونهم ويقتلونهم. لماذا؟ يعني هم خايفين من قومهم، لأنهم رفضوا عبادة الأصنام وخالفوا عبادتهم وشركهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فإذا بالشاب خرج وبيده هذه النقود من الفضة، وأول ما دخل السوق تغرب، وين القرية؟ وين البلاد؟ أين البيوت وأين الناس؟ ينظر للناس تغيروا، والملابس تغيرت، الأسواق الشوارع تغيرت، كل شيء متغير. الشاب منصدم ومندهش ومو عارف شو اللي قاعد يحصل. ثم قال خلنا اشتري الأكل الآن ثم أرجع وأخبر أصحابي باللي رأيته. الغريب أن أغلب الناس اللي شافهم مؤمنين، الناس اللي قاعد يشوفهم الآن مؤمنين، مو مثل الناس اللي كانوا يعبدون ويتقربون للأصنام. لم يرى الأصنام موجودة، ذهب إلى محل واشترى الطعام ثم أعطاه النقود، ثم أخذ البائع النقود وأخذ ينظر ويتأمل. قال له من أين لك هذه النقود؟ هذه نقود أثرية ثمينة وقديمة وكنز من الكنوز. قال هي نقودي، أنا وأصحابي لمنا في الصباح اليوم وجلسنا قبل قليل والآن جعنا نريد الطعام. قال لهم من أصحابك؟ قال فلان وفلان. قال ماذا؟ ماذا تقول؟ فأخذه إلى الملك وأدخل إلى الملك، وكان هذا الملك رجلا صالحا عابدا، وقالوا للملك القصة. فقال الملك أنتم فقدتم منذ أكثر من 300 سنة والآن ترجعون، هذا مستحيل. شلون مستحيل؟ اليوم نمنا واستيقظنا قبل قليل، وين أباءنا وين أهلنا؟ قال كلهم ماتوا منذ 300 سنة وأنتم الآن بعثكم الله عز وجل، أي آية وأي معجزة هذه؟ فإذا بالملك يأخذ الجنود والفتى معه إلى الكهف لينظروا إلى أصحابه، فوصلوا والناس كلهم ينظرون. فقال الفتى لا تدخلوا على أصحابي، يعني بروح لهم وأخبرهم باللي حصل حتى لا يتفاجأوا. فدخل وأخبرهم، ثم دخل عليهم الملك وقصوا عليه قصتهم، وتعجبوا وتعجب الناس، وتعجب الناس من هذا الأمر الغريب الذي يحصل أمامهم. وفجأة قبض الله روحهم مرة أخرى، أراد الرب عز وجل فقط أن يثبتهم ويخبرهم أن الناس رجعوا إلى الله عز وجل. وإذا الناس يتعجبون كيف بعث الله أمواتا بعد 300 سنة وأكثر، منهم من قال نبني عليهم مسجدا ولا يجوز البناء، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، ومنهم من قال نبني عليهم بنيانا ونغلق عليهم الكهف. وتناقل الناس قصتهم ليثبت الله عز وجل أنه قادر على إحياء الموتى. اليوم وبعد هذه القصة يقول الله عز وجل للناس واصبر نفسك، أي جاهد نفسك حتى وإن كنت مع فئة كبيرة على ضلال وعلى خطأ، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الذين يوحدونه ويعبدونه. ثم يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، مو عشان الناس كلها على كفر أنك تكفر، يكونون على ضلال تمشي معاهم، أن يكون غالبا حولك من الناس على خطأ وتراهم يفعلون

0: خطأ ثم تقوم بفعله، لا، كن ثابتا، كن مؤمنا موحدا، كن صابرا على دين الله، وكن ثابتا تخاف من الله عز وجل. وهنا وقفة لنتأمل حال هؤلاء الفتية في ذلك الزمن الصعب، والقوم من حولهم هم فتية في عمر الشباب، في سن القوة والرغبة والانطلاق، مع ذلك لما رأوا الباطل منتشر والناس من حولهم يسيرون خلف الأهواء، ما انجروا خلفها بل ثبتوا، فرفعهم الله عز وجل وصدقوا فزادهم الله هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهكذا كذلك صاحب الهمة لا يترك وقته يضيع بلا هدف، ولا يجعل أيامه تمضي بلا أثر، يجعل لنفسه هدفا نافعا يسعى إليه، وبابا من الخير يفتحه على نفسه وأهله. إن لم تستطع أن تغير كل شيء فابدأ بشيء واحد، وإن لم تستطع أن تبلغ القمة في يوم فابدأ قمتك من اليوم. فمن أقبل على الله أعانه الله. كانت هذه قصتنا لهذا اليوم من قصص القرآن الكريم. كونوا معنا حتى نلقاكم في الحلقة القادمة مع عبرة وقصة نأخذ منها الدروس والعبر، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

يعتقد البعض من أولياء الأمور مستمعين أن إجازة الصيف مخصصة للترفيه واللهو فقط، ولكن هي فرصة لتعميق الطاعة والعبادة لله عز وجل، فيجب على الأب أن يحرص على تنبيه أبنائه على الالتزام على صلاة الجماعة في وقتها بالمسجد والمداومة على الأذكار وحفظ شيء من القرآن الكريم مع ورد ثابت للتلاوة، ويحسن كذلك تعلم شيء من السيرة النبوية الكريمة والحرص على حضور الدروس الدينية ومتابعة المفيد من البرامج التلفزيونية، لأن الوقت أيها الأحبة هو أغلى ما يملكه أي إنسان، ومن ثم يجب اغتنامه فيما يفيد دائما، كما كان نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يوصي. إذن على أولياء الأمور استثمار هذه المدة المهمة من العام في متابعة أبنائهم وتعميق انتمائهم الوطني والتزامهم الديني والأخلاقي، وتدريب الابن على الواجبات الاجتماعية ومهارات التعامل مع الآخرين حسب السن. فالإجازة وأوقات الفراغ تتسع للكثير مما لا تتسع له فترة الإجازة، كما ينبغي أحبتنا أن يحظى الابن في فترة الإجازة الصيفية بشيء من الحرية المنضبطة وليست المطلقة، أي أن تكون تحركات الأبناء في هذه السن تحت مظلة وتوجيه الآباء والأمهات مع الحرص على التعامل النفسي المتوازن، فلا حرية مطلقة ولا عنف في التعامل ولا تهاون وتفريط في التزام الأبناء بالقيم والأخلاق في كل سلوك يصدر عنهم. ومن مخاطر سلوك الأطفال والشباب في الإجازة الصيفية التعامل السيء مع التكنولوجيا، حيث فيها الوقت مفتوح وكثير من الأهل لا يدرون ماذا يفعل أبناؤهم، وهنا مكمن الخطورة، ما يؤدي إلى سحب الشاب من بقية النشاطات الأخرى مثل ممارسة الرياضة والقراءة والتثقيف، بل وأداء الصلاة في وقتها، وعدم التهاون في أداء جميع الفروض. فوسائل التواصل الاجتماعي تجذب الأولاد والبنات بشكل إدماني ما يصعب عليهم مقاومتها، وهنا سيقعون في حالة اندماج شديد. لذلك يرى خبراء الطب النفسي ضرورة وجود خريطة واقعية لقضاء الإجازة الصيفية

0: وأن تتضمن أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتسلية وممارسة الرياضة بأشكالها. فالشخصية الإنسانية تحتاج أن تحافظ على التوازن بين احتياجات الجسد والعقل والروح، والتنوع في الأنشطة مطلوب، وهو يسهم بشكل كبير في تكوين الشخصية وبنائها البناء السليم. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة البقرة. اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة، والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور بصوت القارئ طارق ابن عبد الله السكري.
2: هل تعلمون أيها الأحبة أن إجازة الصيف الدراسية فرصة حقيقية لحل المشكلات التي تفسد العلاقة بين الآباء والأبناء وإذابة الجليد والجفاء الذي يخيم على العلاقة بينهم طوال فترة الدراسة؟ لذلك من الضروري أيها الأعزاء أن يضع الآباء والأمهات خطة يومية يشترك فيها أفراد الأسرة خلال فترة الصيف للاستفادة من هذه الإجازة واستغلالها للإصلاح النفسي وتقوية العلاقة بين أفراد الأسرة. وخلال تنفيذ هذه الخطة يجب على الوالدين مراعاة عدة أمور، منها أنه يجب تنحية أي خلافات بين الزوجين وعزل الأبناء عنها ليستقروا نفسيا، فهذه أول قواعد المحافظة على نفسية الأبناء. ومن الأفضل لجميع أفراد الأسرة الاتفاق على طريقة التعامل مع التلفاز والأجهزة الذكية وأدوات التسلية الإلكترونية طوال إجازة الصيف، فبدلا من الاستغراق في تضييع الوقت على هذه الأجهزة نتفق أن نجعل لها وقتا محددا لا نتجاوزه جميعا الكبير والصغير، وأن يكون الأب والأم قدوة حسنة في ذلك. ويجب أيضا مستمعينا أن نسأل أنفسنا في بداية هذه الإجازة ما مدى الصداقة بيننا وبين أبنائنا، ويجب أن نتوقف تماما عن كل الأمور التي من شأنها أن تبعدنا عن تحقيق الصداقة المطلوبة معهم، خاصة مع الابن أو البنت في مرحلة المراهقة، والتوقف تماما عن التعامل معهم بعصبية وبشدة. أما وسائل العقاب

العقاب فلا بد أن تتوقف تماما، لا بد أن نتوقف تماما عن عقاب الطفل بالضرب، ولا نمارس معه أي نوع من الإهانة حتى لو كانت لفظية. فالشتائم مرفوضة تماما، فالعقاب الذي يجب تطبيقه في تربية الأبناء هو ذلك العقاب الذي لا يؤلمهم نفسيا ولا يهدر كرامتهم، ويجب أن يتم تطبيقه بحكمة، لأن الغرض منه التأديب وليس الانتقام. وأيضا من المهم أيها الكرام أن نحرص على تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة كالرسم والرياضة وحفظ القرآن وممارسة كل الهوايات التي يحبونها خلال فصل الصيف. والصداقة بين أفراد الأسرة، الآباء والأبناء والقرب منهم، من شأنه توفير جو من الألفة والود في باقي الفترات وليس في فترات الإجازة. أما الصداقة بينهم خصوصا في فترة المراهقة المبكرة تمكننا من حمايتهم من كل المخاطر التي تحيط بهم من كل جانب. فلماذا لا يقوم الأب أو الأم باستغلال فترات الإجازة واصطحاب المراهق أو الطفل إلى النادي لمشاهدته وهو يلعب مثلا مباراة رياضية، أو يشترك معه في لعبة، أو يشاهد معه برنامجا يحب مشاهدته في التلفزيون بهدف توطيد العلاقة التي يربطها بالحب والمودة. فالصداقة أيها الآباء الأعزاء، أيها الأمهات العزيزات، هي المفتاح السحري لعطلة صيفية بلا خلافات.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى أحسن القصص، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة يوسف عليه السلام.

مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة. وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو: كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم، فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظروا

ينتظم بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر أو ضياع.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة، سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة سورة إبراهيم عليه السلام.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الزخرف.

0: من سورة الزخرف استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: تقول ابنها يضرب ويهان في المدرسة من قبل أحد المدرسين، وعند الحديث مع هذا المدرس تهجم عليها فاشتكت عليه، فلاموا عليها بأنها اشتكت على هذا المدرس، فهل عليها شيء؟
3: لا، شوف بارك الله فيك، هنا ينبغي على الآباء أولا أن يحترموا المعلمين.
2: نعم،
3: المعلم الأصل فيه، أنا أتكلم عن الأصل على الغالب، في شذوذ بعض المعلمين يعني سيء الخلق، أو بعض المعلمين ما عنده أعصاب يا أخي ويعتدي على الناس بسبب بدون سبب، يا أخي ما تصح أنت للتدريس.
2: نعم،
3: لا تدرس، ابتعد أحسن، أعصابك وأخلاقك ما تسمح لك أن تكون معلم. لكن بصفة عامة الأصل من الآباء ومن المسؤولين ومن المجتمع أن نحترم المعلم.
2: نعم،
3: فوظيفته وظيفة عظيمة. إن الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه صفوان بن عفسال قال إني جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا لمحبتهم لما يطلب. شوف الظاهرة، علم، احنا نتكلم معلم يعني قاعد يعلم، والمعلم بس يصير معلم يعلم ألف باء ولا واحد اثنين ولا واحد زائد واحد يساوي، لا، بل هو مربي، هو مربي. ولهذا إن الله يقول عليه الصلاة وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، فأيها المعلمون كونوا قدوة لهؤلاء الأبناء بأخلاقكم، وأيها الآباء احترموا هؤلاء المعلمين، احترموهم. فلو تعامل هذا المعلم معاملة أب عاقبه على خطأ وكذا، بعض الأشياء نطنشه.
2: نعم،
3: يعني نحن رأينا بعض المعلمين قديما بعضهم يمسح مخاط الطلاب صغار، طلاب صغار يمسح مخاطهم.
2: نعم،
3: أب. بعض الأبناء يدخلون المدرسة يأتي هذا المعلم على سنه، وهؤلاء الصغار أطفال خيط الحذاء مفتوح يخاف أن يقع، يجلس على جلالة قدره على الأرض ويربط
2: الحذاء،
3: يربط حذاءه.
2: نعم،
3: ينظف، يعين في حمل الحقيبة. كثير من المعلمين آباء، فتعاملوا معهم على هذا الأساس. لكن إذا كان شيء لا غير مألوف وضرب يعني لا، يعني لا يحتمل أو مبرح أو مؤذي، لا ينبغي للمعلم أن يضرب بهذه الطريقة، ولا أن يؤذي، ولا أن يسب، ولا أن يشتم. في طرق المتبعة في أنظمة في المدارس، على المعلم أن يلتزم بهذه الأنظمة. ومسألة معاقبة الطالب ممكن نعاقبه بأمور كثيرة.
2: نعم،
3: ترغيب وترهيب هذا موجود.
2: صحيح،
3: فإذا كان هذا الضرب لا والله شيء يعني لا يحتمل، لا تتكلمي مع المعلم مباشرة.
2: نعم، لمرؤوسه أو
3: مرؤوسه، يعني والله نبه فلان، يعني حتى لا تكون كشكوى، قل بس نبه فلان أن بعض الآباء يشتكون ترى أنت

0: تكسب، وبعض الآباء أولياء الأمور يشتكون بأنك تضرب. لا ترى تجنب هذه الأشياء ممكن يعني إيه، لكن كون أخطأ عليك بعدما حصل وأنت قمت بالشكوى وأخطأ خطأ يعني ما كان ينبغي أن يكون هذا، هذا لأن لكل فعل ردة فعل، ما ندري إيش حصل بينكم وطريقة ردة فعلك كذا إلى آخره. فأن يطلب الإنسان حقه فهذا جائز، ليس بمحرم، لكن فمن عفى وأصلح فأجره على الله.
1: الله مستعان.
0: وخاصة نعاملة خلي يروح مثلا أبو الولد لهذا المعلم يقول ترحنا نعاملك أنت كأب لابننا في المدرسة، إحنا غايبين لكن أنت موجود.
1: نعم.
0: 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات على حسب نظام المدرسة أنت موجود معه.
1: نعم.
0: فأنت معلمة وأنت مؤدبة وأنت، لكن جزاك الله خير تجنب مثلا
1: كذا
0: واحد واثنين وثلاثة وأربعة وكذا، فيكون بين الناس تواصل تناصح.
1: نعم. ربما الابن أيضا يكون يعني عنده حركة.
0: أيوه. أيضا في نفس الوقت نقول للآباء يا جماعة يا إخوان يا آباء أدبوا عيالكم.
1: صحيح.
0: خلوا عيالكم يحترمون المعلمين.
1: نعم.
0: يعني كان بعض المعلمين يشتكون يقول أقول الولد اجلس يقول أنا ما أجلس أنا ولد فلان.
1: نعم.
0: أو أنا أبي فلان أو أبوي يدفع الرسوم خاصة في المدارس الخاصة.
1: صحيح.
0: إحنا ندفع لك فلوس أنا هني أشغلك.
1: لا
0: هاي قلة أدب.
1: نعم.
0: هاي قلة أدب، ما ينبغي هذا الأمر. و إحدى المشرفات الاجتماعية في إحدى المدارس، وأتذكر أني قديما تطرقت إلى هذه القصة، المعلمات يشتكون من تصرفات إحدى التلميذات في الإعدادي بأن لسانه بذيء جدا، كلام يعني لا يقال مع تلميذات، مع أي واحدة تخطى عليها أو يصير بينها احتكاك كلام. فطلبت الأم مرات ومرات حتى جاءت الأم قالت لها لحظة بنادي البنت يعني قولي لها كلمتين، لأن لما جاءت ترى بنتك يصدر منها كذا كذا وهي عيب يعني ما ينبغي، وأنتم يعني عيال ناس وبنات ناس. فإذ بالأم تنزل على ابنتها بشتائم أقبح من تلك التي تتفوه بها، فتقول المشرفة قد علمت من أين الخراب وأين الفساد، الساس خربان. بهذه العبارة قالت، حين دريت أن الساس خربان، وإذا كان الساس خربان متى يعني يتم
1: البناء؟
0: البناء وإذا الله المستعان.
1: الله المستعان.
0: فلهذا الأمر على المعلمين أن ينصحوا، وعلى الآباء أن ينصحوا أبنائهم أن يتأدبوا مع المعلمين.
1: نعم.
0: يحترموا المعلمين.
1: نعم.
0: ما يخاطب المعلم باسمه، ما تخاطب التلميذة معلمتها باسمها، بل معلمتي أستاذتي ليش فضل علي، هي التي تبدأ بالسلام، تبدأ باحترام، تدخل المعلمة أو المعلم إلى الصف.
1: تنوعت الأساليب الآن،
0: أساليب لا لابد يعني من الأدب مع المعلمين
1: وغيره.
0: نعم. يعني حتى عندنا مثلا في البرامج المتنوعة التي تكون في وسائل الإعلام المختلفة.
1: نعم.
0: علينا أن نغرس هذه القيم في الأبناء.
1: نعم. نوجه هذه
0: كيف الوسائل. يتعاملون أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، مثل ما تحبين عيالك يعاملونك معاملة طيبة، يا أخي اغرسي فيهم، اغرسوا أنتم الآباء في أبنائكم احترام المعلمين، احترام الكبار.
1: نعم.
0: احترام من في الشارع، احترام راعي الدكان. لما يذهب أحد أبنائكم إلى راعي الدكان أجنبي وكبير أكبر منهم، ربما يكون في سن والدهم،
1: صحيح،
0: يقلون أدبهم معاه، طريقة طلبهم صحيح بتشتري بفلوسك، لكن هذا إنسان تعامل معه معاملة إنسانية.
1: صحيح.
0: علموهم أن يدخلون ويسلمون، وإذا أخذوا الشيء يقولون حق من أسدى لهم هذه الخدمة مشكور، جزاك الله خير.
1: نعم.
0: أحسن، شكرا، وهكذا، هذا الذي ينبغي. والله المستعان.
1: الله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
0: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

تأتي إجازة الصيف الدراسية فتزيد الدفء الأسرية وتعزز الحميمية العائلية وتقلب العادات اليومية التي رافقت الأسرة على مدار العام من روتين متخن بالكتب والدفاتر والواجبات وانشغالات كثيرة في الأبحاث والعمل ومواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ.

الأوقاف إلى حالة من الفوضى المحببة التي تسودها الأجواء العائلية الجميلة من كل جانب. ومع تحرر الطلاب من ضغوط الكتب والامتحانات في الصيف، نجد الكثيرين منهم يشتكون الفراغ رغم توفر التقنيات الحديثة وكل الوسائل التي يستطيعون من خلالها التواصل مع الآخرين وتعلم مهارات جديدة. وينتظر الكثيرون الصيف بكل شوق، فهو الفصل الذي يتغير فيه الروتين السنوي وتلغى فيه القيود والقوانين والأنظمة، والفصل الذي يحلو فيه السهر والسفر. ويستغل الكثيرون هذا الفصل أفضل استغلال، فيضعون خطة معينة للاستفادة من كل لحظة فيه. وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بفوضاه وبتحريره من القيود والخطط والالتزامات ليكون فصل الراحة والهدوء. فما الفائدة التي يخرج منها كل شخص في هذا الفصل؟ البعض أيها الأحبة يضع خطة معينة للاستفادة من كل لحظة في فصل الصيف، وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بتحريره من القيود. هناك من لا يسمح لفصل الصيف أن يذهب سدى من دون استغلاله أفضل استغلال، فالخطة يجب أن تكون جاهزة قبل حلول الصيف. فيضعون خطة الصيف في وقت مسبق بشكل يرضي الجميع، بحيث تحتوي على برامج متنوعة، ويحاول من خلال هذه الفترة إرضاء الجميع والاستفادة إلى أقصى مدى منها. والبعض الآخر مستمعين يحاول التعرف على مخططات أبنائه ليوفر لهم ما يريدون، بحيث لا يطغى ذلك على الأوقات التي يقضونها معا، فلا ضياع للوقت بل استغلاله أفضل استغلال. فإلى جانب تلك الخطة، من الممكن أن يلتحق الأبناء بالورش المهنية والبرامج التدريبية والأنشطة الترفيهية المفيدة.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة طه بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون.

ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجنان.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الروم.

0: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الروم.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي يتلو علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الفرقان.

واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا

زورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.

مَّحْثُورا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا.

وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً

أجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

أعزائنا، تعتبر العطلة الصيفية فرصة لتوجيه طاقات هؤلاء الشباب إلى فعل ما هو مفيد لهم ولمجتمعهم من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعبير عن أنفسهم واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل لمعرفة إمكاناتهم الحياتية والمعرفية وتطويرها وتنميتها حتى ينعم المجتمع بطاقات يتقدم بها إلى الأمام، وعلى وقع ما يواجهه أبناؤنا خاصة في سن المراهقة من مغريات تسهل لهم طريقا نحو الانحراف، سواء من خلال الفضائيات المفتوحة أو الاستخدام السلبي للتقنيات الحديثة وخاصة الإنترنت، بالإضافة لتأثير رفاق السوء، تبرز أهمية إيلاء أولياء الأمور بصفة خاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بصورة عامة الاهتمام الكافي والرعاية المطلوبة للأبناء بهدف استثمار أوقات فراغهم وإشغالهم بما هو مفيد.

نافع لصقل مهاراتهم ومواهبهم، وبما يشجعهم على أن يعيشوا صيفا حافلا بالمتعة والتشويق من خلال إلحاقهم بالبرامج الصيفية التعليمية التي تعزز من الهوية الوطنية لديهم. والأسرة هنا تتحمل هذه المسؤولية من خلال اهتمامهم بالأبناء واحتوائهم والتقرب منهم والتحري عن سلوكيات أصدقائهم، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة من عمرهم التي يكونون فيها بحاجة إلى اهتمام ورعاية أكثر من أي وقت لبناء شخصياتهم. من هنا أيها الأحبة الكرام تأتي أهمية اقتراب الآباء من الأبناء في فترة الصيف التي يكون فيها الطلبة متحللين من الدراسة والواجبات المدرسية، ولمراقبة سلوكياتهم بأساليب وأدوات حديثة تزيد من مستوى الثقة والحوار فيما بينهم. وهنا ينبغي على أولياء الأمور أن يدركوا أهمية استثمار إجازة الصيف لسيما مع أطفالهم، فمنهم من يتعلل بصعوبة السفر بهدف تغيير الروتين اليومي، في حين تنشط مئات المراكز والمؤسسات والمعسكرات الصيفية في مملكتنا والتي تستهدف الأطفال، حيث تعلم تلك الجهات ضرورة المساهمة في إعداد جيل يتمتع بصحة نفسية واجتماعية وثقافية ومسايرا للتغيير وملما بمهارات العصر ومقبلا على الحياة بروح الإبداع والتطور نحو حياة وعالم أفضل. لذا يتوجب توفير فرص لاستثمار أوقات الفراغ بتوفير مناخ جيد لإحداث تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات الأطفال المنتسبين إليها، ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع وقدوات متميزة باعتزازهم بوطنيتهم وهويتهم وصقل المواهب والخبرات والمهارات الحياتية وزيادة الوعي ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى الأطفال المشاركين واكتشاف الطاقات والمواهب وتنميتها وتطويرها لبناء قيادات شابة تخدم نفسها ووطنها بما يعود على المجتمع بالرقي والازدهار من

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: أخرجه أحمد وابن السني.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.

0: شر ما خلق.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمى تلك الليلة. أخرجه الترمذي.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة سبأ بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز لنفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة سبأ.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثيره.
2: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي من تراويح عام 1439 من الهجرة.

قسمته من خيري الدنيا والآخرة. سبحانك يا من لا تنفذ خزائنه.

تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني. فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول، ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا، ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة، أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل، على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر، أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة.

0: والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة. ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة. ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

أحبائنا الكرام، الآن نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة القصص.

0: الرحيم.
1: كنا أيها الإخوة نستمع إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة القصص.
2: اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك
3: أسألك
2: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من جزء قد سمع.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لجزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك. الله

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم عن فتية كانوا يعيشون في زمن تعبد فيه الأصنام، وهؤلاء الفتية هم من علية القوم من أبناء الملوك، يعيشون في القصور والناس كلهم يعبدون الأصنام ويتقربون بالقرابين لها. كان هؤلاء الفتية يعترضون على أبيهم، لماذا نصنع هذا؟ لابد أن هنالك خالق قد خلقنا كلنا. كانوا الآباء يهددون الأبناء أن يسكتوا ولا تتكلموا بهذا الكلام عن الأصنام. في يوم من الأيام، كان يوم عيد لهم، خرج الناس لتقريب القرابين وعبادة الأصنام والذبح لها. كان الفتية مع آبائهم مجتمعين مع الناس، وهؤلاء الفتية مجتمعين مع الناس، ولا أحد من هؤلاء الفتية يعلم عن

الثاني ما الذي في قلبه؟ كل واحد من هؤلاء الفتية مستاء. عقله الصحيح يقول له أن في شيء غلط، فطرته تمنع من الذبح والدعاء لغير الله عز وجل. عقله الصحيح يقول له في شيء غلط، فطرته تمنعه من الذبح والدعاء لغير الله وعبادة غير الله، كنا مو قادر يسوي شيء. فجأة وحلا غفلة، واحد منهم من هؤلاء الفتية خرج من القرية في حين غفلة من الناس، والناس يحتفلون ويرقصون ويعبدون. خرج واحد من الفتية، ثم خرج الثاني ثالث والرابع، كل واحد فيهم طلع من القرية. وين راحوا؟ كل واحد جلس بعيد في مكان فيه أشجار، وجلس كل واحد تحت ظل شجرة. كل واحد جلس وكلهم بالقرب من بعض، كل شوي يخرج واحد ويجلس عند ظل شجرة، كل واحد يخرج ويجلس. كانوا متضايقين من هذا الوضع، كلهم جلسوا ولا أحد يعلم بحال الثاني، كل واحد شايف وجه الثاني مستاء مما يحصل في قومه. ما الذي جمعهم؟ كيف وصلوا إلى هذا المكان متشاركين نفس الهم؟ الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها ائتلف. لا شعوريا جمعهم حب الله عز وجل وكره هذا الشرك وعبادة الأصنام. قال واحد من هؤلاء الفتية: والله يا قوم أنكم تعلمون أنه ما أخرجنا من قومنا إلا أننا نكره عبادة غير الله عز وجل. وثم يتكلم الثاني فيقول نفس الكلام، ويتكلم الثالث، ويتكلم الرابع. ولما تكلموا بهذا الكلام اتفقوا جميعا وتوجهوا بعيدا عن الناس، لأنهم علموا أنهم سيبطشون بهم بل سيقتلونهم. إذن ما الحل؟ الحل أننا نهرب. خرج الفتية ومعهم كلب، وخرجوا مسرعين، توجهوا نحو جبل فوجدوا فيه كهفا فدخلوا فيه. قال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ليس معهم نبي ولا كتاب، كيف عرفوا ربهم؟ كيف بدأوا يدعونه؟ تعرفون شلون؟ إنها الفطرة، الفطرة. فرفعوا أيديهم إلى السماء فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهم الآن جالسين في الكهف، أصابهم النعاس فوضعوا رؤوسهم وناموا. أما الكلب ماذا يفعل؟ جلس في خارج الكهف عند الباب يحرسهم. وجلس الكلب ونام الفتية، وضرب الله عز وجل على آذانهم، أي غلبهم النوم، لم يسمعوا صوتا ولم يتأثروا بأي صوت خارج هذا الكهف. نام الفتية، ناموا ولم يعلموا كم سينامون في هذا الكهف. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أما الملوك والقوم بعد أن انتهى الاحتفال كل واحد يبحث عن ولده، بحثوا في كل مكان ولم يجدوهم، وانتشر الخبر أن مجموعة من الفتيان قد فقدوا. بحثوا أياما وسنين حتى نسيهم الناس، لم يذكرونهم إلا بالقصص، يتناقلهم الناس بالقصص. فجأة ومن داخل هذا الكهف وبعد مرور الأيام والسنين استيقظ واحد منهم وأيقظ البقية. ناموا في أول النهار واستيقظوا في آخر النهار، ظنوا أنهم ناموا يوما واحدا. بين هذا وهذا ما الذي كان يحصل؟ ما الذي كان يحصل لأولئك الفتية؟ قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. استيقظوا من نومهم، ومن داخل الكهف الشمس تأتي من المشرق فتأتيهم قليلا ثم تغيب، طول النهار لا يوجد نور،
حتى يعني

لا تحرقهم الشمس، فإذا جاء وقت الغروب تقرضهم قليلا، القليل من النور يأتيهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. تخيل المنظر، تخيل هذا المشهد، في فتية نايمين في كهف، والشمس تأتيهم من بداية الشروق وفي النهاية قبل الغروب، والكلب باسط ذراعيه بالوصيد، والوصيد هو الباب، جالس أمام الباب في مقدمة الكهف. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يعني لو رآهم أحدهم ورأى الكلب عند الباب يخاف ويهرب، منظرهم صار مرعبا. وقيل أن أعينهم وهم نائمون كانت مفتوحة حتى إذا مر بهم مار فزع منهم وهرب. وتخيل يعني هي مو بيوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا عشر ولا 20 سنة ولا 100 سنة، مئات السنين على هذه الحال. الغريب أن الله عز وجل يقول تحسبهم أيقاظا وهم رقود، كانت أعينهم مفتوحة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لو ظلت أجسادهم على ما هي عليه لأكلتهم الأرض. طيب شو الحل؟ فمر عن يمينهم ومر عن شمالهم، حفظهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لم يعبدوا إلا الله، ما كان عندهم شريعة ولا كان عندهم دين، لكن فطرتهم السليمة جعلتهم يعتزلون الناس ويفضلون الكهف على القصور. ثم فجأة استيقظوا من نومهم وقاموا يسألون بعض: كم نمنا؟ بعضهم قال يمكن يوم أو يومين، بعضهم قال لا احنا نمنا أول النهار واستيقظنا آخر النهار. واحد قال طيب لا احنا الآن أصابنا الجوع ونبي ناكل، ايش رأيكم واحد يروح السوق ويدخل على خفية ويشتري لنا أزكى وأفضل الطعام، بشرط أن يدخل المدينة بلطف وخفاء لئلا يشعر الناس. قال تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، والورق هو الفضة، المال اللي عندهم، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يعني لماذا يدخلون بالخفاء؟ لأنهم يعرفون أنهم سيرجمونهم ويقتلونهم. لماذا؟ يعني هم خايفين من قومهم، لأنهم رفضوا عبادة الأصنام وخالفوا عبادتهم وشركهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فإذا بالشاب خرج وبيده هذه النقود من الفضة، وأول ما دخل السوق تغرب، وين القرية؟ وين البلاد؟ أين البيوت؟ وأين الناس؟ ينظر للناس تغيروا، والملابس تغيرت، الأسواق، الشوارع تغيرت، كل شيء متغير. الشاب منصدم ومندهش ومو عارف شو اللي قاعد يحصل. ثم قال خلنا اشتري الأكل الآن ثم أرجع وأخبر أصحابي باللي رأيته. الغريب أن أغلب الناس اللي شافهم مؤمنين، الناس اللي قاعد يشوفهم الآن مؤمنين، مو مثل الناس اللي كانوا يعبدون ويتقربون للأصنام. لم يرى الأصنام موجودة. ذهب إلى محل واشترى الطعام ثم أعطاها النقود، ثم أخذ البائع النقود وأخذ ينظر ويتأمل. قال له: من أين لك هذه النقود؟ هذه نقود أثرية ثمينة وقديمة وكنز من الكنوز. قال: هي نقودي، أنا وأصحابي لمنا في الصباح اليوم وجلسنا قبل قليل والآن جعنا نريد الطعام. قال لهم: من أصحابك؟ قال: فلان وفلان. قال: ماذا؟ ماذا تقول؟ فأخذه إلى الملك وأدخل إلى الملك، وكان هذا الملك رجلا صالحا عابدا، وقالوا للملك القصة. فقال الملك: أنتم فقدتم منذ أكثر من 300 سنة والآن ترجعون؟ هذا مستحيل. شلون مستحيل؟ اليوم نمنا واستيقظنا قبل قليل
وين آبائنا وين أهلنا،

0: قال كلهم ماتوا منذ 300 سنة، وأنتم الآن بعثكم الله عز وجل، أي آية وأي معجزة هذه؟ فإذا بالملك يأخذ الجنود والفتى معه إلى الكهف لينظروا إلى أصحابه، فوصلوا والناس كلهم ينظرون، فقال الفتى: لا تدخلوا على أصحابي، يعني بروح لهم وأخبرهم باللي حصل حتى لا يتفاجأوا. فدخل وأخبرهم، ثم دخل عليهم الملك وقصوا عليه قصتهم، وتعجبوا، وتعجب الناس، وتعجب الناس من هذا الأمر الغريب الذي يحصل أمامهم. وفجأة قبض الله روحهم مرة أخرى، أراد الرب عز وجل فقط أن يثبتهم ويخبرهم أن الناس رجعوا إلى الله عز وجل. وإذا الناس يتعجبون، كيف بعث الله أمواتا بعد 300 سنة وأكثر؟ منهم من قال: نبني عليهم مسجدا، ولا يجوز البناء، ولا يجوز بناء المساجد على القبور. ومنهم من قال: نبني عليهم بنيانا ونغلق عليهم الكهف. وتناقل الناس قصتهم ليثبت الله عز وجل أنه قادر على إحياء الموتى. اليوم وبعد هذه القصة يقول الله عز وجل للناس: واصبر نفسك، أي جاهد نفسك حتى وإن كنت مع فئة كبيرة على ضلال وعلى خطأ، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، الذين يوحدونه ويعبدونه. ثم يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. مو عشان الناس كلها على كفر أنك تكفر، يكونون على ضلال تمشي معاهم، أن يكون غالبا حولك من الناس على خطأ وتراهم يفعلون الخطأ ثم تقوم بفعله، لا، كن ثابتا، كن مؤمنا موحدا، كن صابرا على دين الله، وكن ثابتا تخاف من الله عز وجل. وهنا وقفة لنتأمل حال هؤلاء الفتية في ذلك الزمن الصعب، والقوم من حولهم وهم فتية في عمر الشباب، في سن القوة والرغبة والانطلاق. مع ذلك لما رأوا الباطل منتشر والناس من حولهم يسيرون خلف الأهواء، ما انجروا خلفها بل ثبتوا، فرفعهم الله عز وجل وصدقوا، فزادهم الله هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهكذا كذلك صاحب الهمة لا يترك وقته يضيع بلا هدف، ولا يجعل أيامه تمضي بلا أثر، يجعل لنفسه هدفا نافعا يسعى إليه، وبابا من الخير يفتحه على نفسه وأهله. إن لم تستطع أن تغير كل شيء فابدأ بشيء واحد، وإن لم تستطع أن تبلغ القمة في يوم فابدأ قمتك من اليوم. فمن أقبل على الله أعانه الله. كانت هذه قصتنا لهذا اليوم من قصص القرآن الكريم. كونوا معنا حتى نلقاكم في الحلقة القادمة مع عبرة وقصة نأخذ منها الدروس والعبر، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة لما يتيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة

0: يطغى على المنزل طابع مختلف في فصل الصيف، حيث يكون الصباح أكثر هدوءا ولا تدق أجراس المنبهات بكثرة، كما أن البيجامة البيتية الأنيقة تصبح هي الزي الرسمي لأفراد العائلة. النهار أطول في فصل الصيف،
1: وليس هذا برضوانك والعتق من نيرانك.
0: اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.
3: بسم

0: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل حصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحقاف.

0: الْأَرْضِ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل حصري ما تيسر من سورة الأحقاف.
2: حسبي الله.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. رواه أبو داود. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
0: مستمعين الكرام، من الجوانب المهمة في استثمار الإجازة الصيفية تعويد الأبناء على خدمة الآخرين، فالإنسان لا ينمو بما يتعلمه لنفسه فقط، إنما بما يقدمه لمن حوله، فيمكن للأسرة أن تغرس في أبنائها معاني الرحمة والتعاون من خلال أعمال بسيطة كزيارة الأقارب ومساعدة المحتاج والمشاركة في المبادرات المجتمعية والعناية بكبار السن. وفي السيرة النبوية نجد مستمعينا الصحابة الكرام يشاركون في شؤون الحياة منذ صغرهم ويتعلمون أدوارهم داخل المجتمع، فالتربية في الإسلام لم تكن قائمة على عزل الأبناء عن الحياة، وإنما على إعدادهم لها. وقد ربط الإسلام بين الإيمان والعمل النافع، وجاء في الحديث الشريف: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالنفع أحبتنا قيمة تربوية تصنع شخصية متوازنة تعرف أن وجودها في الحياة مرتبط بالعطاء. ومن الأخطاء التي قد تقع فيها بعض الأسر أن يتحول الصيف إلى محاولة لتعويض كل شيء في وقت واحد، فتزدحم الأيام بالبرامج حتى يفقد الابن شعوره بالراحة. فالتربية الناجحة تحتاج إلى التوازن، فهناك وقت للتعلم ووقت للعب ووقت للأسرة ووقت للراحة. فالطفولة أيها الأحبة مرحلة لها طبيعتها، والابن يحتاج إلى أن يعيش عمره وأن يجد له مساحة للفرح والاكتشاف. والهدف من استثمار الإجازة ليس بصناعة جدول مزدحم، إنما صناعة إنسان متوازن. وأجمل ما يمكن أن يخرج به الأبناء من الإجازة ليس عدد الدورات التي التحقوا بها ولا عدد الكتب التي قرأوها فقط، وإنما ما اكتسبوه من عادات جميلة وذكريات طيبة ومهارات تنفعهم في المستقبل. فربما تكون جلسة مع الأب يتحدث فيها عن الحياة، أو تجربة بسيطة يقوم بها الابن بيده، أو قصة يسمعها من والدته، سببا في بناء شخصية أقوى وأكثر ثقة. والوقت أحبتنا الذي يمنحه الله تعالى للإنسان هو بمثابة فرصة تتجدد كل يوم. ومن الحكمة أن ننظر إلى الإجازة الصيفية الدراسية باعتبارها جزءا من رحلة التربية الطويلة، فالأبناء يكبرون بسرعة، والسنوات التي تمر معهم تحمل فرصا لا تعود بالطريقة نفسها. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا

0: ذهب يوم ذهب بعضك، وهي بالفعل كلمة تختصر حقيقة العمر. فالإنسان مجموعة من الأيام التي يصنع بها أثره، ولهذا فإن الإجازة الصيفية يمكن أن تكون موسما تتفتح فيه المواهب وتقوى فيه العلاقات وتبنى فيه القيم، حين تجد الأسرة التوازن بين المتعة والفائدة وبين الراحة والمسؤولية. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام.

0: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة، سورة الفرقان، بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: ما يقول من أحس وجعا في جسده؟ يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول: بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله.
0: رواه البخاري.

0: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها سبع مرات:
1: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
0: إلا عوفي. بسم

0: مقاما.
1: رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يأس من حياته:
0: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
1: متفق عليه.
0: اللهم الرفيق الأعلى.
1: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل: الله

0: لي.
1: متفق عليه. من رأى مبتلا فقال
0: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
1: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم
0: لا
1: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: إن كان الميت صبيا يقال
1: اللهم أعذه من عذاب القبر.
0: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
1: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
0: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.
1: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين.
0: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، هل فكرتم أن تستثمروا إجازة الصيف في تعليم أبنائكم بعض المهارات العملية؟ فهذا الجانب من الجوانب المهمة لاستثمار الإجازة الصيفية الدراسية. فتعليم الابن مهارة جديدة مثل ترتيب وقته أو بعض الأعمال اليدوية أو استخدام أدوات مفيدة أو ممارسة هواية نافعة يجعله يشعر بقيمته وقدرته على الإنجاز. ومن ضمن الأفكار أن يذهب الآباء بأبنائهم في رحلة داخلية، سواء عند أحد الأودية أو المسطحات المائية أو مراعاة درجات الحرارة، ويحمل معهم ألوانا مائية ويطلبون من أبنائهم الرسم على الصخور على سبيل المثال، فيجد الأبناء متعة كبيرة في هذا الأمر، كما أنهم سوف يبدعون في التعبير عن أفكارهم من خلال الرسم. من أجمل ما يمكن أن تحمله أيضا الإجازة الصيفية للأبناء أيها الكرام فرصة الاقتراب من القرآن الكريم، فالقرآن كتاب هداية وبناء، وصحبته تصنع في النفس معاني الصبر والطمأنينة والانضباط. ومن كثرة المشاغل خلال العام الدراسي قد يجد بعض الأبناء صعوبة في تخصيص وقت كاف للتلاوة والتدبر، فتأتي الإجازة لتكون مساحة مناسبة لتعميق الصلة بكتاب الله. وليس المقصد هو قراءة القرآن فقط، وإنما تجاوز ذلك بتدبر الآيات والنظر في أحوال الأمم السابقة في القصص الموجودة في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من القرآن لا يقتصر على التلاوة فقط، وإنما يمتد إلى التدبر وفهم المعاني التي تهذب السلوك وتوجه الإنسان. كما أنه من المهم أن يشعر الأبناء أن العبادة جزء من حياتهم اليومية، وأنها لحظات تمنح القلب راحة وسكينة، بعيدا عن أن تكون مرتبطة فقط بالأوامر والتوجيهات. فحين يرى الابن والديه قريبين من القرآن الكريم والذكر والعمل الصالح، تصبح أمامه واقعا يعيشه، لا كلمات يسمعها فقط. والإجازة الصيفية فرصة ذهبية لاستثمار أوقات الفراغ من خلال الالتحاق بالدورات المكثفة لتحفيظ القرآن عبر الحلقات الصيفية المتاحة في مساجد المنطقة والمراكز التعليمية الخاصة بتحفيظ القرآن وتدارسه.

0: علومه. وتعتبر الحلقات القرآنية إحدى الوسائل الفعالة في مواجهة الانحرافات السلوكية، حيث إن الحلقة القرآنية التي تركز على التربية الإيمانية وتعمل على غرسها في نفوس طلابها منذ التحاقهم بها تؤدي إلى تنمية جوانب شخصياتهم، ومما يساعد على ذلك وجود برامج تربوية تكون مرتبطة بالمراكز التي يتردد عليها الأطفال سواء للدرس أو للحفظ.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح، أثير الروح.
3: أيها الأحبة في كل مكان، نبقى الآن مع تلاوة مباركة عطرة لسورة الأحزاب، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود علي البنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

عليما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم،

كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت

شكورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.

أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله

أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلاً.

عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

عَلِيمًا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.

رسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.

أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه،

خطرًا، وكان أمر الله مفعولًا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل.

وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.

وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

يَعْلَمُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا

دعيتم فادخلوا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن،

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ،

ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله

أعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا

قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة الأحزاب.
1: اللهم
2: اللهم
1: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
2: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

واحد هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم

الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟

0: العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحر.

نتحدث اليوم أيها الكرام الأعزاء عن أساليب وطرق تساهم في تحفيز عقل الطفل في فترة العطلة الصيفية حتى يظل عقله نشطا من الناحية العلمية. فترة التوقف عن الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ومنها إشراك الطفل بمخيم صيفي يهتم بنشاط معين يتلائم مع ميوله، وأن يقوم الأهل بزيارة المخيم والتحدث مع الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم، والتأكد من أن المخيم بالفعل يثري مهارات الطفل وليس مجرد مكان رعاية، وهل هو مسل أم لا، وكيف يتفاعل الطفل معه. كذلك التخطيط لرحلة بمشاركة الطفل وجعل هدفها تعليميا، مثل زيارة مدينة محلية معينة والحدائق والمتاحف القريبة منها.

وكذلك التعرف على سمات المكان وأصله التاريخي. ومن الممكن التحضير المسبق عن المكان ومعرفة معلومات عنه. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. الطفل يتعلم عن طريق التقليد، فإذا كان الوالدان يحبان القراءة والمطالعة فإن الطفل سيحذو حذوهم، وإن كان الطفل لا يستطيع القراءة بنفسه فبإمكان الأهل القراءة له. ويمكن اصطحاب الطفل للمكتبة العامة لاستعارة الكتب والتنزه في نفس الوقت. تحفيز الطفل على ممارسة هواياته المفضلة من خلال تسجيله في ناد رياضي كدورات للسباحة أو معاهد الرسم والحاسوب. إشراك الطفل في تحضير الوجبات الغذائية والحلويات، حيث يتم تحويل المطبخ إلى مصنع للرياضيات والحساب الذهني. من خلال هذا النشاط سيتم تطبيق مفاهيم رياضية مثل تحديد المعايير والكميات المطلوبة لتحضير وجبة الطعام أو الكعك. إن اصطحاب الطفل في جولة للتسوق من الممكن أن يساعده على اكتساب المهارات الحسابية والتعرف على الأشكال المختلفة للأشياء. توجيه الابن الأكبر سنا فرصة لأن يعمل بوظيفة هيكلية في مجال من اهتماماته، بحيث يعمل فيها مرات محددة خلال الأسبوع بصورة تطوعية. على سبيل المثال، إذا كان ابنك في المرحلة الثانوية ومهتما بدراسة القانون، فيمكنك أن تعرض على صديق لك يعمل في مجال المحاماة أن يضمه لطاقم المكتب للمساعدة في مكتبه عدة مرات بالأسبوع تطوعا. السماح للأبناء بدعوة أصدقائهم إلى المنزل، فيمكن للأبناء إذا كانوا في سن المراهقة تنظيم دعوات غداء وأن يقوموا هم أنفسهم بتحضير الوجبات. ولا ننسى الأهل، ففي العطلة الصيفية من المهم للأهل توسيع ثقافتهم التربوية كي يطوروا أساليبهم في تعاملهم مع أطفالهم، وذلك ينعكس إيجابيا على العائلة ويدخل عاما جديدا مليئا بالطاقات الإيجابية والمعرفة. على سبيل المثال، لن تتمكن من معرفة الأشياء التي تستهويك قبل أن تجربها. هذا الأمر ينطبق على الأطفال أيضا، فرحلة البحث عن الشغف الذي يستهوي أطفالكم هو البحث عن نشاطات غير مألوفة متوفرة بالقرب من البيت وتسجيلهم فيها. في البداية من الممكن أن يواجه أولياء الأمور بعض التذمر عندما يخبرون أبناءهم بعدم تسجيلهم بالنشاطات الاعتيادية مثل كرة القدم، ولكن سرعان ما ستكتشفون ما إن تبدأ النشاطات الجديدة في جذب اهتمامهم.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.

0: فؤاد الخامري سورة النحل. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة. كان هناك شاعر من شعراء الجاهلية يدعى لبيد بن ربيعة ابن عامر، أدرك الإسلام وحسن إسلامه وترك مع ذلك قول الشعر في الإسلام. وسأله عمر رضي الله تعالى عنه يوما في زمن خلافته، سأله عن شعره واستنشده، أي طلب منه أن ينشد شيئا من شعره الذي كان يقوله. فقام هذا الشاعر وقرأ سورة البقرة. أنا أطلب منك شعر؟ وقام هذا الرجل الشاعر وقرأ سورة البقرة. فقال له عمر: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر بقوله: وكان عطاؤه 2000 فزاده 500، أي أنه أجزل له في العطاء والإكرام نظير ما كان من قوله وصيانته لكلام الله عز وجل، وأنه أعظم الكلام، وكيف أنه مثل لأعظم الكلام بهاتين السورتين العظيمتين، سورة البقرة وآل عمران. ولذلك جاء في فضلهما عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، والعياذ بالله.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: اللهم رب السماوات ورب الأرض.

0: تقوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
1: أعوذ بكلمات الله التامة.

0: وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: سورة الملك. بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

وأيضا فهو فصل محبب من قبل أبنائنا الطلبة بسبب انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية، ولأنها إجازة طويلة فقد يتساءل البعض وخاصة الآباء والأمهات فضلا عن المهتمين بقضايا المجتمع، كيف يقضي أبناؤنا أوقاتهم بعيدين عن مقاعد الدراسة وأصوات الأقلام وزحام الكتب، لأنهم طوال العام منهمكون في عملية التحصيل الدراسي، وجل أوقاتهم بين المدرسة والبيت، في المدرسة المعلم، وفي البيت المعلم الأب أو الأم. وليس هناك متسع من الوقت لشيء أو اتجاه آخر غير الدراسة ومتطلباتها. جاء الصيف وحمل معه المتنفس من هذه المتطلبات الدراسية وأغلقت المدارس أبوابها. وهنا يتساءل أولياء الأمور ماذا بعد هذا الفراغ الدراسي وساعاته؟ كيف نشغل فترة الإجازة الدراسية؟ أو ماذا أعد الوالدان لأبنائهم بالصيف؟ الصيف مدرسة جديدة للأبناء، مدرسة شاملة لا تقتصر على مناهج دراسية فحسب، ولكن على التعرف على مدرسة الحياة. في أوقات الدراسة ومن كثرة انغماس أبنائنا في التحصيل الدراسي، ننشغل كأولياء أمور في مساعدتهم بالدراسة، وننسى أمورا مهمة مثل كيف يكتسب ابني العادات الحميدة، وكيف يكون فاعلا في مجتمعه. هذه أشياء يجب أن يتعلمها الأبناء بالطبع، وأيضا كيف يكتسب شخصيته الجيدة، وما هي العادات والسلوكيات التي لربما اكتسبها من أقرانه وقد تكون سلوكيات غير جيدة. لذا على الآباء أن يكونوا في أوقات الإجازة قريبين جدا من أبنائهم لمراقبة سلوكهم وكيف يقضون ساعاتهم وفراغهم. فعلى الوالدين أن يجتهدا ليكون الصيف والإجازة عاملا مهما لا يقل أهمية عن أوقات الدراسة وأيامها. فبالصيف أستطيع أن أبني شخصية ابني، أو أعيد مسار سلوك خاطئ قد اكتسبه من أقرانه في المدرسة، أو أسهم في دمج ابني في المجتمع من خلال الزيارات، أو أن أجعله وأحفزه على المشاركة في الأعمال التطوعية على حسب سنه، وأحرص كذلك على أخذه معي لزيارة الأهل والأقارب حتى أعلمه صلة الأرحام وأهميتها، لأن الزيارات كانت في أيام الدراسة وخصوصا للأبناء شحيحة بسبب الانشغال بالمذاكرة والامتحانات ومتطلبات الدراسة الأخرى. أما في الإجازة فهناك متسع من الوقت والفراغ أيضا، وأستطيع في إجازة أيضا أن أحرص كولي أمر أن آخذ ابني للصلاة في المسجد، والأم بإمكانها أن تحرص على تحفيز ابنتها على الصلاة معها في البيت، وأن نجلس كأولياء أمور نتحدث عن أمور ديننا وواجباتنا، أن ندخل أبناءنا في روحانية العبادة من خلال التحفيز على قراءة القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث، أو أن نخصص وقتا للقصص حيث أن منها تشويقا ومنها تعلما وخاصة القرآن الكريم. ومن الأمور المهمة أيضا في أوقات الإجازة الحرص عند الذهاب للرحلات على أن تكون رحلات ترفيهية للأبناء، وأيضا لتقريب المسافة بين الأبناء والوالدين، وخصوصا إن كانوا أبناء في سن المراهقة، فالرحلات عامل جو مساعد للحديث والمشاركة، وهي أيضا فرصة للتحدث مع الأبناء عن كيفية التعامل معهم ومحاولة التعرف على احتياجاتهم العاطفية وكيفية مساعدتهم في حل مشكلاتهم الدراسية. أن أفهم كأب وأم أن ابني قد كبر وبدأ الآن يشق طريقه كشخص مستقل، أن نشاركه في القرارات ونستمع إليه ونعزز ثقته بنفسه. لهذا تكون الرحلات فرصة جيدة للآباء والأمهات للتعرف عن قرب على أبنائهم، وخصوصا الأبناء الذين هم في سن المراهقة أو حتى الأطفال الصغار. فالرحلات ليست ترفيها عن النفس فقط، بل فرصة أيضا لتعليم أبنائنا شؤون الحياة المختلفة.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي. بسم الله.

خذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فيميلون

0: مستمعينا، يرى البعض أن فترة الإجازة الصيفية من الممكن أن يخسر الطفل فيها بعض المهارات الضرورية له، لذلك من المهم لأولياء الأمور إدراك حاجات أطفالهم وأبنائهم وتدريبهم بشكل ملائم حتى أثناء شهور العطلة الصيفية. ويؤكد خبراء تربويون أن اللعب القائم على المهارات في فصل الصيف يوازي التعليم المدرسي، فهو يعمل على تحسين القدرات العقلية وزيادة المهارات الفكرية والإبداع من خلال عمل برامج يومية ترفيهية تساعدهم على تقبل الفكرة. كما يؤكد الخبراء أن كثيرا من الأمهات اكتشفن مهارات أطفالهن خلال عطلة الصيف، ويحتاج أولياء الأمور ما يسمى بالوقت النوعي، وهو الوقت الذي يتم التعامل فيه مع الأبناء. والفترة الصيفية أيها الأحبة هي الفترة المثلى لقضاء المزيد من الوقت مع الأبناء، فهذا الوقت يوفر المجال لمشاركة الأطفال أنشطتهم واكتشاف مهارات كانت خفية على أولياء الأمور خلال الأيام الدراسية العادية. وهنا يجب علينا كآباء وكأمهات عدم فرض أنشطة معينة على أبنائنا، والابتعاد عن السلطوية الأبوية، والأخذ بآراء الأبناء في نوعية الأنشطة بحسب الوقت والإمكانات. ففرض أنشطة معينة على الأبناء من طرف أولياء الأمور قد يحجب إمكانية اكتشاف مواهبهم وقدراتهم. وإليكم بعض الطرق الفعالة لاستغلال الفترة الصيفية مع أطفالنا. اللعب مثلا في الهواء الطلق يساعد الأطفال على تجديد طاقتهم العقلية والجسدية من خلال مشاركة الآباء معهم. زيارة الأقارب في عطلة الصيف تساعد الأطفال على صقل شخصياتهم، خصوصا عندما تكون العائلة كبيرة. الزراعة، فالزراعة في المنزل تعد من الأنشطة المهمة والمسلية للابن مهما كان عمره، فهي تساعده على الصبر والتفكير. العمل التطوعي يلهم في نفوس الأطفال أهمية العطاء، ويقدم لهم فرصة لاكتشاف مهارات حياتية جديدة. استغلال الإنترنت يمكن مثلا تعليم الأطفال مهارات الحاسوب وعلومه المختلفة، وبالتأكيد تحت مراقبة الأهل. وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يمكن تطبيقها خلال إجازة الصيف الدراسية مع الأبناء ولهم. المهم أن يتم استغلال هذا الوقت من العام في الارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم ومحاربة هدر الوقت.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن، عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: أيها الإخوة المستمعون، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة الكهف، يتلوها عليكم الدكتور فريد التوني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: عظيم.
1: من سورة الكهف أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة قتلها عليكم الدكتور فريد التوني. اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني

وجودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله، اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

قال هل أنتم مطلعون؟

طلعها كأنه رؤوس الشياطين.

فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد

ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين.

ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين.

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق

فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين.

وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم

وإنا لنحن الصافون.

لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان

0: والحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الصافات.
3: اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة طه. أحبتنا، لا شك أن صلاح الأبناء هم يشغل تفكير الآباء والأمهات كثيرا، فلا يتركون وسيلة يمكن أن تفيد أبناءهم إلا ويسعون إليها جاهدين قدر المستطاع. وما إن تبدأ الإجازة الصيفية وتنتهي ضغوط المذاكرة والامتحانات إلا ونجد أحد الأبناء قد تطرأ برأسه فكرة العمل بشكل مؤقت خلال فترة العطلة. وهنا يقف بعض الآباء والأمهات حائرين ما بين الموافقة لما يدركون من فوائد العمل وأهميته وضمانة ألا تضيع الإجازة ما بين الكسل والنوم، وما بين الرفض بسبب بعض السلبيات التي قد تحدث نتيجة عمل الأبناء في سن صغيرة. وهنا يأتي التساؤل، متى يكون عمل الأبناء مفيدا؟ وما هي الأعمال التي يمكن أن نوافق على التحاق أبنائنا بها؟ وما السن المناسبة للتفكير في ذلك؟ وما السلبيات التي قد تحدث لهم وكيف نتجنبها؟ يرى أستاذ الطب النفسي السلوكي وعلاج تعديل سلوك الأطفال والمراهقين أن من حق الطالب الذي خرج للتو من جو الضغوط والمذاكرة والامتحانات الاستمتاع بوقته في الإجازة الصيفية، ولا يحق للوالدين أبدا أن يجبروه أو يلزموه بالتفكير في العمل رغما عنه، بل يجب أن يكون هذا الأمر نابعا من تفكيره الخاص ورغبته الأكيدة للإقدام على هذه الخطوة. فبعض الأبناء أيها الأحبة يفكرون في العمل خاصة بعد مرور بضعة أيام من الإجازة، حيث يشعرون بالملل من النوم ومشاهدة التلفاز وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. والحقيقة أن الإجازة الصيفية تعتبر فرصة رائعة لاكتساب الشباب العديد من المهارات وحصد خبرات جديدة لا حصر لها خلال خوض تجربة العمل. والطالب الذي يبلغ من العمر سنا مناسبا يدرك فيه قيمة العمل وأهمية الوقت، ويقضي على وقت الفراغ وكسر الروتين الممل الذي يسببه طول فترة الإجازة الصيفية، ويؤهله لسوق العمل بشكل أفضل، ويعلمه الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، مما يمنحه القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة ومعرفة ما يريد لنفسه مستقبلا. ولكن يجب ألا نغفل أنه في المقابل كسب المال المبكر يكون سلاحا ذا حدين بالنسبة للأبناء، فرغم أنه يذيقهم قيمة وحلاوة تقدير المجهود ويعلمهم عدم تضييعه في التفاهات لأنهم تعبوا من أجل الحصول عليه، إلا أنه أيضا قد يدفعهم إلى الرغبة في المزيد. وعندما يحل موعد الدراسة لا يستطيعون التوقف عن العمل، وقد ينبذون

0: الدراسة من أجل مواصلة العمل والحصول على مال أكثر، إذ يجب ألا نغفل نحن كأولياء أمور أن نتابع أبناءنا المراهقين وأن نشجعهم على تحقيق ما يتطلعون إليه والتحدث معهم حول أي معوقات تواجههم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورتي الفاتحة والبقرة.

يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من